0: الرحمن الرحيم. يقول الحق في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
1: أحسب كون سيرن سيدي مختار بسم الله
2: Mamadou Bassirou Sylla, donc vous l'avez entendu, ce sera une cérémonie sobre, il faut le dire. Et donc Serigne Sidi Mukhtar Ka va...
0: صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه: ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عيلمي، فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم. أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء، أيها الضيوف الكرام، أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق، أيها الإخوة المريدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة، ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين. قال الشيخ الخديم رضي الله عنه: المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات. أيها الحفل الكريم، نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد بامبا رسالة سلام وتسامح ورسالة محبة للناس أجمعين. لقد جاهد الشيخ الخديم أعداءه ولم يرق قطرة دم، بل جاهد بالتربية والتعليم والتصويب والتفهيم وترسيخ قيم الإسلام وغرس الإيمان العاقل وبناء العقل المؤمن. استمع إلى قوله: يا جملة قد سلثوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد، أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لا. ومقالكم أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد، إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. أيها الحفل الكريم، لقد كان من الممكن بحسب منطق البشر أن تتحول هذه الذكرى ذكرى النفي والتغريب والتشريد والإقامة الجبرية إلى مناسبة لاستحضار الأحقاد وإثارة الانتقام وتأجيج مشاعر الكراهية ضد من تسببوا في نفيه بعيدا عن أرضه وأهله وإخوته المسلمين. لكن الذي وقع كان على العكس تماما من ذلك، فقد أرادها الشيخ الخديم أن تكون يوما للشكر لا للشكوى، ويوما للعفو والصفح الجميل لا للانتقام، ويوما للمحبة والسلام لا للمواجهة والصدام. يقول رضي الله عنه: ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاساه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد بلاء وجهاد ضعفا. ويقول: شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري، شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلا ويقول شكر إلهي حانت ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد صدق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال لو يمس النضار هون من النار لما اختير للنضار السلاء. ينكلف يتدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ييكاتي كادو سي نديغلول سونو كليفة الشيخ محمد البشير ميغي سانت نييب بايوول كين نдах بي سيرن بي ييكاتي كادو مو ووتي بيس بي دا نغينا باي سين ييتي اك سين سوخلا نييو تيو ديكو سانت لا سونو بروم نانا مينكي جيتال كليفة دين يي مينكي تك كليفة عاداي ki jité réw mi ñëwon na fi ci fan yi ñëw séti sérigne bi ki nga xamné tam mo jité assemblée nationale ñëwon na fi ci fan yi séti sérigne bi bisub tay bi nak opposition bi kenn dessul suma leen limé duma mëna matal kenn dessul jambour yi nga xamné bokkuñ ci ben parti kenn dessul kilifa diiné kenn dessul njabotu cheikhul khadim kenn dessul talibi ken desul sunu borom nak dako sop nit ki bala djel da ngay def bala nga tedd da ngay ñak bala nga agn da ngay liggey ku de xamna ne cheikh amadou bamba def na motax mu djel ñak na motax mu tedd liggey na motax mu agn té natou bu metti moko dalon bañu laajé rasoulullah sallallahu alayhi wasallam né ko kan mo gën kan mo gëna metti ay natou ci nit ñi mune la ñaca gën ñaca top ci ñaca top ya natou yi ñuko tégon nak bis bi mu tambali won da ko def bisub sante yalla waye du bisub xolo du bisub mer du bisub xex du bisub jambat فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكايه لدي مغلقا كون بيسوب جانغ القران لا برنده تود يالا جوكوك بوك موتاخ بيس بي جوك بلاماي نك ليم كليفه يي داماي خاملاني الاكاديميه العالميه لعلماء الوسطيه تشيح عجان جيتكو تي نارونا ماغال سي تي ام غانت ديف نانيو décoration bu am solo bo xamne dañ ko jaglel cheikh mohamed el bachir mi tok ndax xam ta hawayam ak pass passam ak liggey bi nga xamne mi ngi koy liggey kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xamne ño fe tew yalla newon wa'tasimu ca sarwa yalla newon wa'tasimu ca sarwa tek ca bi hablillah jangal sarwa ñepp la wax bil ca wala tafarraqu nu and aw ca yoono bañ di tañaxu lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba cheikh muntaka yal nako yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wote limal te waawon rik doora jalla fi luñ fi seddale ñu am ci walla seigne babakar yabal na sidi ahmadou njabotu maligay njaboti ahmadou cierno bashiru khayyabal ay wada ñu tew ci lolu doyna kharqul ada cierno madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw laye ñi dañ da ñewando di lay demal nga laaj ko sidina isa lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lew na ñaseen ñew na di magal bis bi ciana ba teewal bay asan ci bis bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal foore juray je ibnu abbas sall domam je abdullah matna salla keuramam alaji yagna ñew touba lajal serigne dam minna yoni touba ndaboti tafsir abdou cisse mbeurma ak set imam ahmadou dem musiwuma jamal ni axelen te dal ak jam ngumba ngeewal keur sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa suma lubudu ñooñu siiw nañ gu yett ak sherif yasant ay dara taslima ñom ku len ziaré am dara ko le de gek wa bamba modi yagna ndeer nar ya seen mam sidi xoya magna moy chamñel mare ma kunta minu xam mi turando mare ma kunta minu am kër mam rawane limal ndaramé dembu matar kala rawone ci rew mi dembu bul fatte kër mam abdou ak mam malle sherif tilala ab serigne day nalé Cheikh Maudou Sar limal ma Cheikh Souane ñi jog di sammu jikko ye ka waane mbula jolof ngeelu limal keur boursine oustaz Hassan Cheikh Nam ken du len jiin tiernu muniru tek ci hisbullah safirul islam ño fi tew lillahi bul fatit serigne abibou saxo buy defaruk bok du dox day waxu limal ma keur imam de tafsir morture ahmed quraysin tek ci sky ño gore imam wa pekin imam keur masar ahmadou dam ndjay minu xam mudinu war touba mourid dimash ak fuladu xam nañ ne wuy ci bamba moy li jaadu mam khali amar tek ci ali imran dañuy defar gona ya sollen alquran limal ma ahlullah le nga joru tafsir maba fi don imam nyoro almami abdul mufidon almami ahmadu sheikh delo don almami medina baye mass seigne jabel ca kaolax kedugo ak takawnya ken dulen nax daru salam yen sigilen digale serigne basiru ndaw la rewmi jale sheikh nebegey wokam limal get ardo al hadji ti jan nak manon na wirdu limal ngoran dolle ci tiernu kanji wa rumde ak wa morola ño yanji bul fatte mukk gorga mbake tanjang ku soro waye yalla farne janjang digan da ngeena digelo wa touba yalla nanu delu digelo su boba tiernu birayim doyna cheikh digan ni daru doylo señ kara mom diwan wa daru alfa tekke wa lewna kanen mbeulexe bul fatte warak limal ñaneen wa kar serigne wuli ba waw ba arafat ina ko wa cheikh cisse waxtu du ko fat ap esit senub liggey rafetna ndaxam momor jong xelam xarañna limal serigne mbou modi meru kaawlax limu fi doon ñepp ko xam jëru la wax serigne matara gadjaga cheikh muniru ñang al hadji nja sembay ma da defar di jang wa jimbira ca kebe mer ak siwel bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlul bayt ak imam tafsir njur fore ju reje ñooñu faale wuñ bur lo tabja yow limalel kokki ndawña dañuy tari di yor ay jukki cheikh jili sar limal imam omar jeen ak wa gonas ku farlul du len seen demal ba mbur al hadji cheikh sambo domam ja cheikh tidiane du wote lambu Seigne Modou mi sam ndonoy mamam ya ngir bañ mu rur wala mu reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp Cheikh Muntaha yag ba jommal ñepp ci coobare ki sak lepp ak fepp kon ci delegation yi ñi aksi legi honorable Cheikh Thioro Mbacke ak honorable Cheikh Omar Bamba Diop ak délégation bu mag bu bayiko ci Serigne Abdoulaye Hatka serigne bi néna mi ngi lay sante ci sa taxaway ci bis bi ak sax sa taxaway ci dekk biñ la denk sina isa laytam xam ngeen ne sen khalifa cheikh mohammed mukhtar lay dafa genn aduna serigne mohammed lamine lay wutuko nako ñepp ñaanal yeen bi woyof toy te yag ñi ngi jale tam serigne dam jegen ak wa keur alaj mam alaj yep ci sen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax khalifa mam alaj dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd guyu ba mu ñibisi wat ouf njabot ak mam alaj maître alaj diouf ñi nga lay nuyu di la sante yow ci wa keur gi nga maire keur massar and ak serigne koso mi ngi ci jotaay bi wa AIS and ak mam cheikh mbacke batay ñi ngi ci jotaay bi souleyman badian di talibé ko am pastef ak taxaway ci dëkk bi ñi ngi koy gëreum di ko sante di sakku nak ñepp ñaanal alhaji ablaye mbay pex nako ñepp ñaanal yaramam dafa xawa libbet dafa libbet waxtu wi fi la ko daan fekk te def nako at yu bare yalla na yag yalla nako yalla may wër mu yag fi lool ba lim yeene liggey mu man ko taxawé

0: mu doon kon ki donc ki nga xamante ni moo doon wax délégation yi fi ne donc sëñ Sidi Abdoulaye Kar sëñ Sidi Mokhtar Kar doon dellusiwaat ci délégation yi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew tey ji tabbi ci bés bi mu defee ko nag ak it taalibe ak yarwaayet mu am lu ñu fàttali ndax nag moom boo xam ni fa mu bokk rek war na mën a def lii
1: القادم من المغرب من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة كي موم داما تي تاخو شيخ بلال ميغا خامني امريك لا جوغي تيو في

زاوية أهل الشيخ سيد محمد، زاوية تيغنتي، زاوية الحاج المشري نعطو ملان، زاوية أهل بكة، زاوية أهل بيا، زاوية الشيخ الخديم قلنقم، زاوية كوم ليلين، زاوية الشيخ محمد فال المتالي ندريقي إمام صرصارة، جمعية الشيخ أحمد بامبا لتعزيز الأخوة الموريتانية السنغالية، سمو الأمير الفايز السيسي من النيجر، الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا، الشيخ تاجر حسين من بريطانيا، الشيخ عبد الحق من إيطاليا، الشيخ عبد الرؤوف قسكيا من بنين، والشيخ عبد القادر جيمو من نيجيريا، والشيخ أحمد الرفاعي نقيب الأشراف في نيجيريا، والشيخ محمد طاهر إدريس من توغو، والسيدة مريم بنينا من أرجنتين، والسيد مهيمن أنور من أمريكا، والسيد جماندي عمر من ساحل العاج، والسيد بامبا موسى من ساحل العاج، والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو، وسانغون جاورا من غينيا بيساو، والشيخ إدريس مورو من توغو، وأغو حمد من بوركينا فاسو، الشريف هيب أيدرا جوغي مامادي بوكونا سي نيغا خامني ньо تيو ني سامو ورماي توباتام سين تيواي رافتنا نو ورمادي واخون ناكو سارا مامادي واخ ناكو ليغي كون ملنا ني وا واخنا نا تام كي نيكون نجيتو ريومي بريزيدان ماكي سال تام يابالنا في اي ناو wa kon nak am jigen waxna ne ñewon na waye dafa dal di delu ndax rakam mo genn aduna

0: ñuko koy jaale diko jaale khalifa ba ko ñu wax tam seigne mansour ñang ñewon magal ci wante soxna mo genn aduna mu dalé wagniko ñom ñi faatu ñepp yalla na len yalla tabal ci aljana je gëna kawé li dal mo kaddu yi nga xamné mom lañ doon wa arafat ci gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa demba touré mo jiti talibi nek ci gambi ñom itam def nañ délégation bu maga maga mak kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi dox kaddu gi cheikh mohamoudou bachir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: waaw mu don kon ki nga xamanteni mo don nak lim délégation ak corps diplomatique ak ñi nga xamanteni ñoy conseil e ba ci sax nak ay invité yu bare bare joge ci rew yuné joge nak fu nek ñew tew ci fi famille religieuse cœur diné yi ak ite basirou sila lepp lo xamanteni ay gan lan tab 2020 bi dal na ci tik bolé na ci aussi ay personnes individuelles ay kilifa haute autorité ci wala diné né ci biir réew mi né ci biti réew
0: والآن نحول الكلمة إلى فضيلة الشيخ حمزة الكتاني الذي سوف يلقي كلمته بالنيابة عن الوفود الكريمة التي قدمت من خارج السنغال إذن نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني تفضل يا شيخ مشكورا
2: kon ñu jox cheikh hamza al kattani mu yëkëtay kaddom ci touru délégation yi fi tew yëpp
3: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina wa maulana ahmad sirri dhat wa lawh al tashakkulat wa alihi wa sahbihi ajma'in siyadat al khalifa al aam للطريقة المريدية السادة العلماء السادة السلك الدبلوماسي السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصالة عن نفسي ونيابة عن الأكاديمية الدولية التي أمثلها وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه ولا غرابة فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط إنما عم البسيطة كلها ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير ولا أحد يغفل عن ثورة باهية ثورة المسلمين في باهية سلفادور دي باهية التي كانت سنة 1834 في البرازيل والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم الشيخ أحمد بمبا هو رمز وهو عالم كبير وهو قائد فذ استطاع عن طريق القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في

نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية. دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما. استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم، وهو ارتباط كان بين النخبة وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه، فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الغابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتزوروا.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

0: ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخير أهوالي لخير هدى ومن
1: الدريكتور جنرال دو لادمينستراسيون تيريتوريال غوفرنور ويليام مانيل ميغي في توك اندي سي اك ديليغي جنرال او زافير ريليجيوز بروفيسور دكتور جيم درامي ميغي في توك اندي سي اك لو ديريكتور دو لادمينستراسيون جنرال اي دو ليكيبمان دي مينيستير دو لانتيرير اي دو لا سيكوريتي بوبليك موسيو الوين بالا مباي اندي سي اوسي اك ديريكتور دو لا سيكوريتي بوبليك muy commissaire Ndiara Sen bi nga xamne mo fi tewal directeur général de la police nationale bi nga xamne and ak ñun meda am leneen lu ko teye commissaire aussi Ndiara Sen and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and si aussi ak colonel Ange Ramé
2: Ange Yata.

0: وهو العلي.
1: عداء الحكومة برئاسة وزير داخلية والوفد المرافق له، أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال، أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للموريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه. إليكم في اختتام فعاليات المجد لهذا العام 48 و400 ألف للهجرة 1448، هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم. شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدأت في مثل هذا اليوم 18 من صفر عام 13,300 من الهجرة جيشة. والكلمة شكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينضى لفظاعتها جبين الإنسانية. فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر والرضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف، فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح. فرحمهم

الله تعالى ورضي عنهم ردا يشمل الآل والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وخير خيرات لديك الخير سما لب كيمتان لا كيمتان يوين تبي صلى الله عليه وسلم يلا دنجل كوا موجو جامانو بوختو مجوت نونو لا سيرين بي نيكون دي يسال الدين جي دي ديلو خالي سي يلا دون مجدد الخرن ام مجدد نك دو اندي شريعه بو بس واي داي لكلي وات خالي اك سين بروم دكال روحي سنام يلا لكلي وات لين اك ليرو يونتو بي صلى الله عليه وسلم ديف سي نيوم توحيد بو سل اك كمال المحبه والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لي جينا ماغ سي مايام نك

تعلمي فإنه يجركم للنقم ولا يقودكم للنقم لولو ييب داي وانا نيكون داي واخ ريك كوي دوخ ديغنتي ني تك ساكو خام خام لامي ديف لوم دون دغ دغ اك لوجي جودو

إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني العدا. كالكدريار ذكرا بي قد رقب كبال مكاروها للمجتبى وجهت في السفينة قبل زنا يخلد.

للمصطفى المحي بلا مناكر يا هرب مني خبل في كرم بسام مبارزي ولسواي

ولسواي كل كلب نبهام جهادي انخدى وبيعي ربحام ولسواي كل كلب نبهام. يندم في الدارين من فضلوه دانيا من خير بشر.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وحين سمع بعض النصارى أن معي مدافع أخرجوني، وقلت في نفسي أن الموت لا بد منه لكل ذي روح في الدنيا، وأن الله تبارك وتعالى

أدخل في قلوب هؤلاء الأعداء ما لا يخرجه غيره، فتوجهت إليه بكليتي ولم ألتفت إلى شيخ أو أخ قريب أو بعيد بالتوسل. نينا لي تخ ما نيك جامو يالله موي داما بكان بو مس دوند بو ن داغا مس دي ليباي الكو بام ديس جيم يالله لو نتي كاو سوف داغا جيخ بام ديس جيم يالله مو تيد مو ماغي نينا بيغا خامي ني لن سي توبا بي دغ ناني داما يوري اي غناي بوبا لا واخ سي سما خيل ني دي موم لو منت نياك لا دي نييب كوي ديف كو امو غرو داغا دي سي ادنا بن نياارال بايت ما خامني سون بروم تبارك وتعالى دوغل ن سي خولي نون يي lo xamne mom miko ci duggal kep ko meuna genn ma jël sama lepp jëmele ko yalla gestuuma jëm ci serigne wala mbokk mu jégué wala mbokk mu sori ngir def intervention ci digënté sama manam samay non mu joxe ci benn firnde waqad kataba ilayya ayyama hubistu fi nar fulanun waqa'a li ba'd al anbiya'i ka sayyid ibrahim wa sayyid yusuf wa sayyid yaqub wa sayyid ayyub وغيرهم عليهم الصلاة والسلام.

وما وقع لبعض الأولياء عليهم رضوان الله تعالى تبارك وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نيانا جامونو يما نيكي ندار ديو سانغام كليفا لا سي واندار يي بندناما بن باتاخيل ديما نياخ نيما ليغا نيك متنا واي فاتليكو rek su beugé mo woyof le dalon len ci yone fatlikul len ci li nga xamne dalon ñen ci gaay yu bax yi la jitu won ci ay nat kon dana woyof dana bama gisé lettre am bobé ci tartar yu metti yoyu la nagu nak ci ndimbalal mbollem sama ñoon jamono xamne yalla rek dimbulé nak ma soppi sama lepp jëmele ko yalla dimbaniko ko waye doylo ko waye sakko am ndam ci katanam ak ci dolem.

duma mesla ak ñoom it ci lo xamne neexul yalla wétalal yalla duusu wala ngay sanni say vagit def ko ngir ragal yalla rek waye bul ko def ngir leneen te ga sédel man né man jambu bëgg borom ma ngi ni li yashhad bi kawni abd man yaghfir ذنبا وكوني خديم المصطفى بحر ضف يو اسمو ياغ بحر ما يوم يو جيجوك ما يوم باغي سيدل ماني من مي جامو بيالا لا ميغا خاني مو جيغل بكاري وايه خديم المصطفى لا ولشهد بك باني لا اداهن مشركا

والبلوى للمصطفى وجهت عند قلوى من واو سالا دنج كو توغن دونك دنج كو توغن دونك دنج كو توغن دونك غاني فوفو ما فلا جيتاي با ياخو نيو با جامانتي با فوفو لا ياخو دنج كو توغن دونك دنج كو توغن دونك اما سيبنا لو خيو لو خيو ني اكسبليكو نكو بانام واي bu gor la ñub won fofa bu da fa lu metti waye gis nga bimu tudé galwa génné légui yi génné té tékati da ma bu mag yu gej mag muy bo mo mag ba nga xamni manam dis na ci ñom bisay bo xamni atunuñu ko té ñom ñëpp fofu la ñëkkon nga xane Seyd Abdou Khadir wax nañ ni Seyd Khalis yi da daan sétlu né sa bu daan jang manam assiru ci karam Seyd Abdou Khadir Seyd Khalis day jog dem bam japp né dal am jangam da ko neexato ak yoy waye ñom waaw dafa tiss ama tax galwa mom rek deg baat bi rek da metti waaw tax néna bima joggé mayum ba la dem ci dun ba xamne dakhaltu fi jaziratin bitab

اي معنى اي دكم وحمله تفيد الاستمراريه والدمونة ولا نعم هم حمات وحرمي بفورك ني ارسمي فرم لكنك ني نكو كون نك كون نانكو سيج سيج ميدل

0: ديني اكسيدنت نيوم سي وما له الى الصلاه
1: اكثرن ها من اكثرن امنا بن ابن وخاف العيد اكثرن
0: ترن اه وما له الى الصلاه
1: يا ربنا
0: يا ما عندك اكثرن اه يا يلا ومتلنا مسي اهل بدر ني وارك سين فاسيه سين ناري غوريه غير نيو ديمبلي سما با نوني غيس لين وخاف العيد منهم

سلم ده خوف، مو خوف ظاهر له. لو قسل لان تشبك سن بكتال بي نيوس كسد مكان تشكسد ما انا ولا خد كرمنا تش لامبرنا غوغو بكو يالا خمل انكو نك ليغي باغي بغي جيخ ت لينغا ديلو تشريو ما اكسوبيو تي لا واخنا نك اي تشاندرو جوان الى قومي سادرنا فك لو جيت لو سنه ولا تشكرم توتي خيب رجاء الذي

يقليه في أبد من عام عيق، وكان الحج بيرد قد ربيتني حتى رجوعي للأوطان قد حان. جدنا نقلق نك ما دلوا تريو منك جبار نك سري جبيك خيولي نك فوفينك فلا دكلاري ما قلق نك وحنا كتبت يوم السبت عند قلوة بعد جهادي وفراق البلوى تكلم كتك وانا نكون

0: على باقة نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يقول القرآن تجي سيد أنت الآية القرآن كل كوكين لود نحن ما تقوين نحن
1: ما نكوين له من بوم ملينا كوين له خل باقة جانج القرآن تقول سيد أنت أجي جامو يلا
0: أوكي
1: بوم ملينا كوين
0: سو ملينا كوين له مول الله ما شاء الله مغوك أكون نعم لما

0: خمسة جنبرك وعينه وكانت تنام وقلبه لم ينمي
1: لو نام تلين قامي أقصد نبتخي ممن كن منكو جيخل بوس نجي وحن نجي لوني ويامنا سي نياري وخمني

0: منا بيعطوا سوى الإسلام بالإسلام وأبط غانما من مرر تأفريك دين دولة عندي ألال عندي لب pour christianiser Afrique légui nak ku yeur delu ndax la ca kanu yi ken atunuko choone taw bi ken atunuko
1: l'islam di joy
0: yeukat
1: yeukat ba genn
0: gatta taw nga xam l'islam mom kon wajjo

الرحيم والرحمن. نانكو مرحبا مرحبا نتيواوان رومب دهو واي ناك سو بوبا بون كوي ليغي توباب ياكوي تخاو تي نيو تي راو سماي موريت نيو ماك بوريا سيغ موسى كان غود دي كيرو غن باوي تواوان رومب دهو كو يديغا تيالن ماكو واخون نانيو لي ام في دانا ام فا توبا واي دالين دي فك لاكو سو بوبا

0: السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سمعت موم سيرين شعيب ميغا خامني ньо بوك جوتاي بو تيد بي دي لين نويو دي لين زياره بو باخ تي دي لين دوكل تي غودي غو تيد جي دي غودي

0: فكشفنا عنك قطاعك بو دمي بي
1: موتاخ داي ملني لي غوناي واخ نان كارت بي نانغام سيغالا
0: داي ملني لي غوناي واخ نان كارت بي نانغام ميجيغالا
1: بودي 5 جيجا
0: بودي 5 جيجا
1: موم لاي جوخ سي
0: ادنا موم لاي جوخ سي ادنا
1: بوكوتا خيلوم الاخره
0: بوكوتا خيلوم

0: ak tay way nañ gor gorlu yok suñu pass pass ci serigne touba di jaayante ak mom ne xam nga ni serigne muntaka mi nga xamne fi mu tollu waxtu wuy wax limi ñëk wax nañ yéssalat suñu jaayante ak serigne touba kon nak ñu xamne yéssalat lu mënta ñak la kon nak nan andu ñun ñep ci suñuy xol suñuy pass pass ñu fasiyene yéssalat suñu pass pass serigne touba jaayante ak serigne touba nam jaayante won ak yoonte bi fekk ko fi waye mu am ci lo xamne ña jamonante ak mom amuñu ko kon nak nan goré fam tek yoonte bi ñun ñi kenn teggu ko fa kenn jégewu ko kenn aggu fa nan gor gorlo serigne bi rek serigne bi dong serigne bi kep والسلام عليكم ورحمة الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور. كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الدمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الدمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الدمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا. قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا. إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمة.

مسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العداء إلى العداء يا من حباني بمخجل عداء أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة الرسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متي يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في الشهر ضاء وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخبرا.

يهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر العظيم عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مضيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل والسحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه.

الفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع أعطيتني الجميع دون الصلب ولي تقود السؤل وقت الطلب لي أوصل الذي أريد وانفعي بي الورايا مغنيا عن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ضوء التقى وجهت لي ما لا يبان عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكري أسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأذمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق صرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهوا ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبلوا نحت مضرتي كباك الكبل عن انطفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يضل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت عجبتني جواب من تعالى عن سنة وقدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين وتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من محى عن الأذى والترحى محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نج عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعصرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاض الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أباده تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضمع جباء من بارض ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات.

الكلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفا وحمد وشكر.

لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميت تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جباء من جل عن المثال لقاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فذهق ولإلهي كأس سقيه ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت الصول رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم.

0: فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نحا مضرتي من ليقود المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجبا والوعد لي في رمضان النجبا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اعتراه نفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين قلمي علي تسليما مذيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع به محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرباء تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما حبيبي ربيا قدت له كليتي في العلن والسر وهو اليقاد ولني رفعت خدمتي إلى الوصيلة صلى عليه من أرى تفضيله رفعت خدمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باق لا يضال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي الكريم الصمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي دوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زنت قصيدتي لي شكورا ولم تظل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفؤا أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفؤا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لنصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباح يا من كفاه ذا الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح مسلما على مذعذي الخلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب بجاذا خبر ورضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها السوى صرفت الضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمخجل القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن والضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرش وليرفع ذكري بأن تصلي صلاة بالسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتجزي عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحصين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سواي قائد لي ما يفيد على الذي بايعته بقلمي ومبدادي ماهيا للظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون الطنبي وهبت لي أن لا يعود لي ضرر في أبدي يا من يصون للدرر أغث قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحصه الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجعلني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أغضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس وما أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير الشك وبغير وهم وصل لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت الشك ولا يعود لي أبدا عدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامه توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب وتغنني بك مع المباهي إلى الجنان والتزر رباحي هب لي في المباهل أجورا عبادك الغر ولن أجورا هب لي في المباهل أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرضي صل على المختار أذن خيري مطهر الجنان يا ذا الخير صل على المختار أذن خيري مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل العظام والصاب واشكر كرما حذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربي الإسلام من مهى الأهيه صل وسلم بجميع الآل وصابه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصابه وأنعمه بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منير البر على الذي سميت عين الغر وآلي وصابي وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصابي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل القلق صل على المختار سعد القلق وسلم عليه في الآل وفي صحابي في الهال ثم ما يفيه يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع صحابي يا من دعائي سمع صل بالتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصابه والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صل بالتسليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكملي وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسروري أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك السراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه من نبي أملا وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وابت أفضل الكلام يا ربنا أوصي السلام القديم إلا الذي صرت له خير قديم يا ربنا خلي السلام كلما وابتلي بجاه خير آمن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بأق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت كل الأيادي العظام بلا أذم ولا جوم ولا غرر ولا عدم ولا بلر ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبلي إسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمته قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسلم عليه واغفر يا غفور لقاره وألن به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجعل لمن يقرأ خير مراد وسكوا يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميل ينشط وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميل ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكن ليا في آله وصحبه والترفع إليك سعي برضا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن لن المخارق أنبياء جاهلي يا من أمات ذويل إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبل لنا صلاة تنقلبت بها نظما لوجهك يا من قد معك سلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الليادا لي من العمل فاقبلهم مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي به أملي اشكر بفضلك سعي وارض يا النبي يا من به سد زاهد ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير الصلاة من كان قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذب العلل ضم النظام إلى سعي سابقا ولا تردنه يا مذب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بعق وجهك عاقل الرجاء لي يا ربي كن لي وقل لي برضا غرضي وما التمس بجاه المنتقى لي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظم أفضل رسلي اللهم صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظم أفضل رسلي اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعله بجاه ذا قبول ورضا
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما سفر بمسس جنة سححت لي رب البرية البدن أذهبت قبل من خلوني بددن سححت لي رب البرية البدن أذهبت قبل من خلوني بددن فديتني ربي بشر وعلن زحزحت عني العدا كبولا رفعت ما زهر لي وما بطن مني منورا بفضل لي عطا باركت لي في من جلا وما اشتكى وخائري وباتني فيك سكن ملكتني ما اخترت لي يا ذا الزمن وكنت لي بلا انتهاء بالامن شقيتني من بغيبك اخترا صفت جملة خلاتي بخرا سهدت لي بما كفاني المعن يا من لفلكي بفيضك الزهن جسبت لي شر النفاس والفتن بقل فاء منهم ليس القتن نفحتني بش الفروض والسنن والشعب والأملاك عزمت المنن نبحتني أذهبت حني العشن يا من له من انتهى ما للتزن هربت العدا بمن ربي لهن لخير ضري وعدوي لم يعن تسيئني الأمراض شحة البدن ودح ربي مخرجي بددا إلى الجنة التي وحد المتقون لحبد القديم الذي كان له بكرمه باقي القديم بلا مكن ولا غرور ولا استدراج ولو على ما نقول وكيل محمد وسلم تسليما والله يقتص برحمته من يشاء سفر بمسس جنة صفيت خمري وكفيتني القجل يا والبخاي وكفيتني الوجل صفيت خمري وكفيتني الخجل يا سل بخاي وكفيتني الوجل فديتني بذي الكفور والكسل وجدت لي منك بما عيبي قذر رفعتني لك بما منك نسل يا من كفاني عدوي وانعسل برحتني من كل سك وملل وكل ما رددته من الملل مدد لي ما لا يفارق الجسل يا من متي لك توجهت بذل سعادتي لديك قطت في الأجل يا من كفاني الفراء ما الغسل سهدت لي بخير قير في النحل يا من فداني بمن قبل محل جدت لنا بمفرد فاق الجمل قدت لنا مخجل جيش وحمل نبختني تنبيه باقي لم يسل أورثتني لك أورثتني أكرم ما منك نسل نبحتني تنبيه باق لم يسل أورثتني أكرم ما منك نسل ناجيتني ربي بمخجل الأمل يا خير من ناجاه حبد بحمل هديتي جاءت بما عيبي غسل وقلت لي ما ليس ينعوه كسل تيس حياتي عن شقاء وخجل بقاء من أوذرني شجر أجل تيس حياتي عن شقاء وخجل بقاء من أورثني الشكر أجل تيس حياتي عن شقاء وخجل بقاء من أورثني الشكر أجل تيس حياتي عن شقاء وخجل بقاء من أورثني الذكر أجل إلى الجنة التي وعد المتقون للناس من هاتين قصيدة المعروف عند ملئ الأحلى بحبد القديم كان له بكرمه الباقي القديم ولو على ما نقول وكيل بسم الله من سنني خير قديم المصطفى فإنني أخدمه بما اشتفى من ونني خير قديم المصطفى فإنني أخدمه بما اشتفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنة من ظن أنه يكون أبدا مرضي بما كخلمتي بدا فخر الضلال والإضلال ينقاد لي من به العلال مدختو مرحلة دا ما يمبا ما ويوبي وكفا زنبا مدختو قبل لدى لبر ولي مرحن وانا أن مثله كل ولي مدختو هند أناشي قلوى مرحن كباني الحدا والبلوى مني إلي قلمة خلازمت روضته إلى القيام عزمت رضي عني سبته جيلاني علي رضوان الذي أخلاني رضي عني سبته أبو العسن علي رضوان يخلد العسن رضي عني سبته الطيجاني علي رضوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعاء وسرض المخربين المذبحاء من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني يهردا

الغاني صلاة من كرمه يا الغاني على الذي دون المراء الغاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه.